0: كنت ياك الله كيف ولا ما كنتيني تي بوا لي تومبي لي ويي لا تي بوا تاك لي كريفين ولا موسى ولا موسى ولا موسى تي مولي لا
1: وا لي زابانا تي يا لي دنيا لي مافا لا لا موسى
0: بون سي او سي سارج ولا موسى ولا موسى موسى تي انيفر